هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

حساب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: القرآن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
4: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabada. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahumullah dengan penerjemah Ustaz Abu Hatim Sigit Hafizahullah dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema membalas jasa kedua orang tua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
3: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
2: قوله لا تمتنع من شيء أحباه، هذا التفسير من عروة بن الزبير يسميه أهل العلم تفسير الشيء بالمثال، لأن قوله سبحانه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح، ومن ذلك ألا يمتنع من شيء أحباه مما ليس فيه معصية لله، وأيضا يدخل في ذلك لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله وغير ذلك. نعم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabatnya. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab yang penuh berkah ini, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari berkata, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami. Ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, ia membaca ayat, وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah merawatku sewaktu kecil. Kemudian beliau berkata, yaitu Urwah, maksudnya adalah janganlah engkau menolak sesuatu yang disukai oleh keduanya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Urwah, janganlah engkau menolak sesuatu yang keduanya sukai, merupakan tafsir dari Urwah bin Zubair terhadap ayat ini. Para ulama menyebutkan metode seperti ini adalah tafsir syai' bi ba'dhi afradih, yaitu menafsirkan sesuatu dengan menyebutkan salah satu bentuk yang tercakup di dalamnya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah," dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, itu mencakup banyak bentuk perendahkan diri kepada kedua orang tua. Dan di antaranya adalah tidak menolak sesuatu yang mereka sukai, selama hal tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pula dalam hal ini adalah berbicara dengan lemah lembut kepada mereka berdua, memperlakukan mereka dengan baik, mendengar dan mentaati mereka dalam hal-hal yang bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai bentuk kebaikan yang lainnya.
3: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
2: قوله رحمه الله تعالى باب جزاء الوالدين، هذه الترجمة معقودة لبيان عظم جزاء الوالدين، وأن الولد مهما بذل من الإحسان والمعروف ومد يد العون والمساعدة للوالدين فإنه لا يلحق جزاء والديه في باب المكافأة لهما إلا في مثل هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. وقوله باب جزاء الوالدين أي جزاء الولد لوالديه، بماذا يجزي الولد والديه لقاء معروفهما وإحسانهما إليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده أي لا يمكن أن يكافئه على معروفه وإحسانه إلا أن يجده مملوكا، أي يجد والده رقيقا. قوله فيشتريه فيعتقه أي يشتريه بماله ويعتقه، ففي مثل هذه الحال وشراء الوالد وإعتاقه يلحق جزاءه. أما إذا قدم ما قدم من معروفه لوالده، وستأتي نظائر يسوقها المصنف، فإنه لا يلحق جزاء الوالد. وقد نبه العلماء رحمهم الله إلى أن الولد لو وجد والده رقيقا فاشتراه فإنه بمجرد شرائه يعتق والده دون حاجة لأن يتلفظ الابن بذلك، لأنه لا يمكن أن يكون الوالد مملوكا لولده. نعم.
4: Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Bukhari berkata, bab jazaul walidain, bab membalas jasa kedua orang tua. Qabisah meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Sufyan meriwayatkan kepada kami.

0: dan bantuan yang ia berikan kepada kedua orang tuanya tidak akan mampu menyamai jasa mereka, kecuali dalam keadaan seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Maksud dari judul bab ini, bab membalas jasa kedua orang tua, adalah bagaimana seorang anak membalas jasa kedua orang tuanya sebagai imbalan atas kebaikan dan jasa yang telah mereka berdua berikan kepada anaknya. Dan perkataan Nabi, "La yajzi waladun walidah," seorang anak tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya, maksudnya adalah ia tidak akan mampu memberikan balasan yang sepadan atas kebaikan dan jasa kedua orang tuanya. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika ia mendapati orang tuanya sebagai seorang budak. Maksudnya adalah ia mendapati ayah atau ibunya dalam keadaan menjadi seorang budak, hamba sahaya. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia membelinya lalu memerdekakannya. Maksudnya adalah ia membeli orang tuanya dengan hartanya sendiri, kemudian memerdekakannya. Dalam keadaan seperti inilah, yaitu membeli orang tua lalu memerdekakannya, ia dapat dikatakan telah membalas jasa orang tuanya. Adapun berbagai bentuk kebaikan yang ia berikan kepada orang tuanya, yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam beberapa hadis berikutnya pada bab ini, tidak akan mampu menyamai balasan atas jasa kedua orang tua. Para ulama rahimahullah juga mengingatkan bahwa jika seorang anak mendapati ayahnya sebagai budak, lalu ia membelinya, maka ayahnya otomatis langsung menjadi merdeka hanya dengan transaksi pembelian tersebut, tanpa membutuhkan pernyataan khusus dari sang anak untuk memerdekakannya. Sebab tidak mungkin seorang ayah menjadi budak milik anaknya.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
2: قولوا ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. هذا فيه أن الابن مهما بذل من الخدمة لوالديه ومهما قدم لهما من المساعدة فلا يمكن أن يكافئ إحسانهما ومعروفهما العظيم. فهذا الرجل جعل نفسه لأمه بمثابة البعير، وكان ينشد هذه الأبيات التي تدل دلالة واضحة على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل. يقول إني لها بعيرها المذلل. البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة ولا رعونة، والمعنى أنا لوالدتي بمثابة البعير الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا لينا. إن أذعرت ركابها أي إن خافت ركابها وشردت، لم أذعر أي لم يحصل لي شيء من ذلك، بل أنا مطمئن النفس طيب الخاطر مرتاح الفؤاد. قوله ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها، أي أن هذا الرجل اليماني التفت لابن عمر رضي الله عنهما وسأله هذا السؤال. وهنا نلاحظ من سؤال هذا الرجل أنه كان يسعى سعيا حثيثا في طلب مكافأة والدته على جميلها السابق، فقد أهمه هذا الأمر وشغل باله وأخذ يقدم الخدمات تلو الأخرى ليكافئ والدته.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: إخوة الإسلام, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بتحفيظ القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
7: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
8: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
9: القرآن

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
4: Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
3: Dari Abdul

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

0: لمهتدون.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المصير

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع.